0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: كابزي كاتيلو زقرب لأخنا سددلنا نتيلومي حمسة ميلين هزب دمتين مهابت مزقبلو استبهالة مرتا واسيقون كال انتبتب نايت اقايكم فايو نابو كبلوكم
3: سلام تعنها بلنا كمي كنخوم كوبرات غتاتلتي اس بي اس غرينيان ساعت تلالو زيناتات نهو فلما رستاتهم كنقدم لعلي حمسة ميلين هزبي دمتن مهاب تمزقب الاستبها لمرسا ايتيوبيا لو معاتي كايدالو تقراي ابز علت نقال ايقزيها قراو مرسا ايتيوبيا كي تخايد اللا ترف زلا كل المخاناون تقاليسولو لو خينيسكو مثل علو سمزي ايرترا عوزة كمزة كايدا حبيرو بلعل عصر شو عادت بيلين بر كابيتال ست ايشه فابريكا سمينتو توقوغو اسرحن من جمار زخلو ماشين روتاتنا بتقرأي اتو كمزلو افليتو يتيبيا بزق النيات نستنت زقا كفاف لالق حوز ازم الكت حدشت ممارزتات اللي مهلوها قليت ازم لو نستعد ترالو زيناتات يومنا بزرزراتهم لعلي حمسة ميلين هزب دمس انم هاب تمزقبلو استبها لمرز ايتيوبيا لو معانتي كايرالو تقرأي ابزعلت نخال ايقزي هقرو مرز ايتيوبيا كي تخايد اللا تترف تلاك للكوين عملاو انتقاليس اللو لعلي حمسة ميلين هزب دمس انم هاب تمزقبلو استبها لمبر شاو اي حفشاو مرز ايتيوبيا لو مسوني قنبوت اسران ربعتن كلتشن عصر شمونتن عمد تمرت بقوزات راقز دمس ايوها ولولو عبز مرز على حمسة ميلين هزب دمس انم هاب تمزقو خوينو فركز خونو مرز سيدك نستيو مخانو انتقاليس اللو كمون ما أخلع عدمنا يتهاجر عساس الشعة عمد بمخان من أسيات لعل تساتفو كمزل ومن تحبير الله لو دا درت بزحهم بزملكت بمسارة حابر يتهاجر وبرد مرز ايتيبيا 4 شعات ناي بوليتيكا بارتات للي عساس الشعة بيتن حزيات يساتف كمزل ومن قليت الله كابزياتهم قلت الشعة حادم يتن تيز عن شمونتن فيدرالا وبايتو شمونتشن شعات ميت 36 نكللن كتماتات آبيات مخري كمون 73 ولكتو دا درت كمزل ومن تحسومي الله ازم رجازي تغطل ناي فيدرال منغستن بايتو ايتيبيان من كمز قوزات رزوسن وخانون استمرتو ناي هزب وكالتن قدما من سرك موزيوم نسود ما حدش منغست كتايش يو تزميز كبارالو لو مسوني اب تغراي بملو او اب سلاسان شمونتن ناي مرز اكللات كمون اب كلل محراب شمونتن ناي مرز اكللات مرز اي كايد نيو كموز ايتخا از مرز ازي املو تغراي اب زعلت زي كايد كوينو نخلا اكزي ايز خون زلو كدما حامش تعمتات اب زنبرا مرز اب سنك لبدا فيروس كورانان مانگو منگست تقرای منگست فدرالن زنبرا مسحاب اب تقرای استخایده کلیلا و مرزاد حیروز اگات اما کوینات اب بایت وکل تزبیتی پی اب تقرای زخون وکالی که هلوا حموش تعامتات کم استوار دوز فلاتیوم اب زنی حج مرزاد ما بسنکی مستی کم مزگ بورد مرزای تی پی اب تسر ریز استوالو

0: غرينيار خبو SBS غرينيار مسمع عجبكم ولدو؟ على فيسبوكنا أتيكم اتزر ربك تلوه حسابكم أكافلون لايك جبرونان SBS غرينيار على فيسبوك
1: نجرة مرجع ويمرتا
2: SBS Radio.
1: لومي أبي تبيا نم بلشوا عجزة مرجع أبلات بايتو بهزبي دمتي يوهبلو. نزمهنات ممقار هذا حتى ارتحف كأربلكم. أبحبرات هجرت أمريكا أبشنج عتميتن سوسان شومونتن بتم نسلتان زبحتو سرطات بوليتيكا وي إستابلشمنت فجع زبولو بيوز International Party زتوع سلف منسيات President Kawun Kam Hutui Mirica Nahadish Hasama Aqrabu Sim Night Hutui Dima Pegasus Semewo Eti Abti Politika Na Amerika Ma'atawik Adad Zisa'ana Gujilla Manisiat Kab U Ait Hlofu Ilu Kam Taqawmo Zagrabu Hutui Neru Eti President Kawun Zitahati Hashama Abkir Mahzbi Ab Chicago Karibu Neru أبكر محطوي برزدنتهم دماء بزوحات بوليس تقيدو كاب زغرم وانات مريك أمريكا كيوتانا مل كارنهان زدبهالي أبي كلتاشيح مويتو خلو سيناتر كوينو بعبلا لدمتي استمرت نيرو اتو قد دايكم زيو نسو نخمرت غوسكواس نمكبار لعالي تحتين

كرة سمعتنا نايلو مي مدبنا قد نزامو عرستات كدقملكم منغستي بزعبا أب قبريك قبرة مدي بوزرلو ممحاس ملكات سلفتات وان نيشن غرينسن سلف تمرتن بقتالي نقفولو كاب حادثة نجميرو أب فيكتوريا زنوبرو نهزبا مقعزي أكسعمو داتانا إز عمت زفرق واغاتراي بمقبال أب أوتوبوسات بابوراتن كسكالو ويكتقومو إخوليهم ኢትዮጵያውያን አብትቲ አብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ብገፊሕ ቅወትስ ብትግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክቡዮም ባርስማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምነልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ስመረ ብሩህ መዓልቲ